يحلم عند الغيظ من لا له حلم ويكرم من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الغيظ من لا